كاليفورنيا كل شيء، كاليفورنيا كل شيء، كاليفورنيا التزم كاليفورنيا.